0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا ولا ولا عين يا لا
0: يا ولا ولا عين يا لا
1: يا ولا عين يا لا ولا عين يا لا
0: يا ولا يلا